Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kasiran tayyiban mubarak. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil kitabihil karim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal lazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah. Allahumma sallu wa sallim ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma gufir lil muslimina wal muslimat, والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك قريب مجيب دعوة يا كاجي الحاجة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وغفرة بعد الموت. اللهم حاول علينا بسكارة الموت نجاة فعند الحساب. ربي حبلي من الصالحين, ربي حبلي من الصالحين, ربي هب لي من الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله أقيموا الصلاة.

إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

بحمده دائم قائما أبدا الحمد لله. لا لا لا لا لا لا لا وعلى كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له